أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان

وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ

يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.